0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Ганг, Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
15: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркии.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитлер Туркияның тети радиосы.
5: Е садай Туркия.
4: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
2: Эво ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
8: Гидареди амурия Туркия.
16: Ини адала радио суара Туркия.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
18: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Esta es la voz de Turquía que transmite en las siguientes frecuencias. Para España y Europa, 22 metros, 13.725 kilohercios a las 16:30 horas UTC. La redifusión para España, Portugal y Sudamérica, 31 metros, 9.870 y para España, Francia y América Central, 41 metros, 7.260 a la 1 hora UTC. Nuestra dirección postal es La Voz de Turquía, Servicio Español, PK 33, Código Postal 06443, Ankara, Turquía. Nuestra dirección electrónica es español@trt.net.tr. Hemos llegado al final de nuestra emisión de hoy en la radio de La Voz de Turquía. Les deseamos a todos un hermoso día. ¡Hasta mañana!